صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تي راديو سنغال كي لين دي نيو موي سين بوكم طالب احمد لي نين

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

0: الجنيه.
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جروم وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دين تي ويتيو خلات أك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: فوروم سور لاكتواليتي وخلين سين خلات تي نيين كو جيسي
0: أكتير أكتغين تي 92.5
1: فوروم سور لاكتواليتي
0: الجنيه جاب الخميس
1: جروم وقتو بجروم بني وقتو.

0: الجمعه
1: ثلاثه
0: الاربعاء
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي ار سي بنتلو بو خامني دم تي ويتو خلات اك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: Forum sur l'actualité, Wachlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Atier, Ategin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Al-Khamis,
1: Dromi Wartou, Bedrom.